0: تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله
1: kemudian mengerjakan

0: الله.
1: أفمن هذا الحديث تعجبون
2: وتضحكون ولا تبكون
0: yang di
1: وتضحكون ولا تبكون
0: pemahaman kita
2: وأنتم سامدون
0: pemahaman fulan
1: وأنتم سامدون

0: كذاب أشر
1: أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر
0: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر

0: شكر.
1: ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر.
0: ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر.
1: ولقد

0: ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر
1: ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر
0: فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

0: يولون الدبر
1: سيهزم الجمع ويولون الدبر
0: بل الساعة موعدهم والساعة أدنى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ثم مس سقر.

0: بكر
1: ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر
0: وكل شيء فعلوه في الزهر وكل صغير وكبير مستطر
2: بندون.

0: رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: في مقعد صدق عند مليك مقتدر
0: يوم الجمعة
2: في مقعد صدق عند مليك مقتدر
0: معروضة علي. قالوا يا رسول الله فكيف تعرض صحيحنا عليك وقد أرمت
3: أين آية القرآن؟

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا

على الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح

آتيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا

يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما

كافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوم مسلمين ومسلمات،

رأيته لا يفارق سواد سواده حتى يموت الأعجل. إني الله يجواك بأن تمني. قالوا أقنعتنيها فتدأ باقل كده بركوسة صعب بيك تأمنيها.

قلت إن له لصاحبكم الذي سأتماني أهل والأرض إلا قال فابتدراه بسيفيهما فضربه حتى قتل. لقد أحصاهم وعدهم عدا. سودها بليغ سودها دواسة أقل تبيد يمسيه يوم القيامة فردا. أحصاهم وصاب منهم أبو جهل السلام دون قدم مريكا سنبي الحسن الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما

رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسنون.

0: اللهم ارحمني ان شئت
1: وكن لي مبركا في مساعده سبح الله الذي
0: لا مكيف له
1: وكن لي مبركا في مساعده سبح ملك كلام
0: ketika dia berdoa dengan mengucapkan
1: bukan mereka
0: alhamdulillah
1: aku tanah yang dimadatkan
0: atau mengatakan
1: pergi
0: ya Allah
1: aku
0: jika engkau menghendaki
1: sungguh

فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلق ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل

في شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة سر.

0: فبأي حديث بعده
1: يؤمن عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عمل صالح tidak berarti berbekal
2: tauhid ayat Al-Qur'an.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Sallallahu alaihi wasallam.
0: Idza

السابقات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبع

أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها

وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu sore dan bahwa kerajaan hanya milik Allah semata. Segala pujian hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak.

إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشاء

سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

0: الغفور ودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود فللذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
1: Tidak mengetahui

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة

0: الأرض
1: وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت
2: apabila telah gelap
1: وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر
2: تiga kali.

0: وهو على كل شيء قدير.
1: وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات خير
0: الأرض هذه الليلة
1: حتى الحيتان فيها.
0: هذه الليلة
1: كفضل القمر على سائر الكواكب.

0: ikhlas agama Nabi kita Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: dan alhamdulillah Ibrahim
1: la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
0: dan tidak
1: lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir
2: la ilaha illallah
1: rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi al-lailah
2: lahul
1: wa khayra ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha
0: benar selain Allah
1: rabbi a'udzu bika min al-kasal
0: tidak ada sekutu baginya, baginya
1: kerajaan dan baginya
0: segala puji
1: dan yang maha kuasa
0: atas segala sesuatu dibaca
1: satu kali atau
0: 10 kali
1: wabika asbahna wabika nahya wabika namutu wa ilaika al-masir أمسينا على فطرة الإسلام
2: أعوذ بكلمات
1: وعلى كلمة الإخلاص
2: من شر
1: وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
2: من شر
1: وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين
0: أكون berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna
1: Allahumma anta Rabbi
0: sesuatu yang diciptakan
1: لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم عافني في بدني

0: بجودك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري،
1: yaitu orang-orang
0: لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر.
1: Bagi mereka
0: لا إله إلا أنت
1: yang baik.
0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
2: Kata Allah Subhanahu wa
0: ta'ala, Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis
2: samaa'.
0: Wa huwa as-sami'ul 'aliim.
2: Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'. Wa huwa as-sami'ul 'aliim.
2: Di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan.
0: Ya hayyu ya qayyum.
2: Kepada Allah membangkang kepada
0: Tuhan. Rahmatika astaghiits.
2: Melanggar larangan-larangan.
0: Aslih li sya'ni kullah.
2: Kepada Allah.
0: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
3: أيها المؤمنون،
0: سبحان الله وبحمده.
4: وتوبوا إلى الله جميعا.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
3: الله mengatakan لعلكم تفلحون، agar kalian
5: berkah. 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya suara Roja TV.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.
8: عن النبي صلى الله عليه وسلم
7: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد.

0: كما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
1: Para malaikat datang dalam keadaan berbagi. Wajah yauma idzin bi jahannam. Pada hari itu didatangkan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Allahumma ya anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia.

وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر.

0: أستجب لكم.
1: وشر الأمور محدثاتها
2: وكل محدثة بدعة
1: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
2: ذكر
1: والدي وإخواتي في الله كمسلمين.

0: وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.
1: Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri.

لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

0: رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
1: Kemudian mereka Jibril memanggil Zakaria. Sedang ia

إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب

0: ولسوف يرضى.
1: سلام الله تعالى.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
1: Maka puncak

الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.

موطئه فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: الأرض البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.
1: Apakah dia mengingat

ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن

0: الله
1: والأبرص والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله.
0: Karena Allah Ta'ala berfirman,
1: wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum.

0: لكم
1: رجبا ستركتم ظلما
0: استجب لكم
1: دعاء ذكر
2: دعاء ذكر
1: دعاء ذكر سحري لي ذكر تجد
3: تندركan kebutuhan anda kepada

0: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اللهم
0: ويل لكل همزة لمزة

0: كما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya.

صرفت ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر

0: أشهد أن
1: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
0: أشهد أن
1: رجعت في سورة الله بالقرآن تجاه الإسلامية.

زكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال

0: بعث محمدا الوسيلة والفضيلة،
1: اللهم صل على محمد،
0: وبعثه مقاما
1: وعلى آل محمد
0: الذي وعدته،
1: كما صليت على آل إبراهيم.
2: Itu malas ke masjid, khususnya pada sholat isya.
1: Allahumma barik ala Muhammad.
2: Sangat berat sekali.

0: الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على محمد
0: فضل العالم
1: وعلى آل محمد
0: كفضلي
1: كما صليت على آل إبراهيم.
0: ثم قال رسول
1: إنك حميد
0: الله
1: مجيد.
0: صلى الله عليه وسلم
1: اللهم بارك على محمد
0: إن الله
1: وعلى آل محمد
0: وأهل
1: كما باركت على آل إبراهيم
0: حتى
1: إنك حميد مجيد
0: جحرها وحتى الحوت.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة
0: حديث حسن
1: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. باب رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: في
1: orang yang terendah darimu. Kemudian
3: Bismillahirrahmanirrahim.

فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى

0: أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.
1: Sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana benih zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini,

0: الفحشة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: Penerangan di atas penerangan.

0: عباس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يحب العبد الخفي الغني الخفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: رضي الله عنه
3: يا أيها الذين آمنوا
2: اتقوا
3: الله حق تقاته

0: جهر بعضكم
1: لبعض. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه.
2: Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ashari, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW ditanya perihal seseorang

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر.

0: شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: واتقوا الله
2: رب العالمين الرحمن الرحيم.
3: آيات القرآن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: قال الرسول
0: الرحمن الرحيم
1: عليه
0: مالك يوم الدين
2: رضي الله عنه
0: إياك نعبد وإياك نستعين

0: السلام عليكم ورحمة الله
1: وبركاته.
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى kembali kami pancar luas menebar cahaya sunnah
1: wa ala absarihim ghishawa
0: kita semua di malam ini
1: walakum azabun
0: azim pemateri al ustad
1: wa minan

0: الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على
1: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا
0: وعلى آله وصحبه أجمعين
1: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
0: Pengasuh Pondok Pesantren Darul Hijrah hafizahullahu ta'ala.
1: Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun.
0: Juga para pendengar dan
1: pemirsa, innahum humul mufsidun walakin la yashkurun.
0: Oleh Allah Azza wa Jalla di majlis ini

0: ضرب الله بهذا مثلا.
1: Pas kepala skornya berapa kalau nembak
0: skornya كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين.
1: Alhamdulillah, bayangkan.

0: أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
1: Pondasinya ndak kuat.
0: Akhirnya ndak kuat.

0: يعلموه لا إله إلا الله.
1: إنه هو التواب الرحيم.
0: Itu anaknya bisa ngomong yang

0: خلقتكم العجل من بعده وأنتم ظالمون.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم
1: تشكرون. إذا حزبه أمر صلى.
0: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون.
1: حديث رواية أحمد، dan isnadnya dinilai hasan oleh Al-Imam Ibnu Hajar.

0: عليكم إنه هو التواب الرحيم.
1: Ustaz, apa naik tai gue terus jadi
0: wa ilu

0: الدين وقولوا للناس حسنا.
1: Arab gigal.
2: Itu keras itu.
0: وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون.
2: Ketika orang tua itu berusaha menjaga

0: وجهم
1: منبر شهاية
0: قد بينا الآيات لقوم يوقنون
1: إمام شافعي رحمه الله.

0: أستجب لكم.
1: قال الرسول
2: ولا تذكر دار السنة
1: صلى الله عليه وسلم.
2: ذكر أجل الآن
3: عن ابن عباس رضي
4: الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
5: اسمك اللهم
2: خير الرحمن بذكر الله dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak
5: banyaknya,
2: dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
5: Dalam dirimu terdapat dua sifat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim
1: min al-Qur'an.
4: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya.

0: البحر
1: يقوم على زيارته أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه
0: بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء
1: من ماء

فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم شيخك وأستاذك ومعلمك ومربيك ومؤدبك وتسكت الوسائط بينك وبينه إلا في التبليغ كما تسكت الوسائل بينك وبين المرسل في عبودية ولا تثبت وساطة إليه وصول أمره ونهيه ورسالته إليه. كسمبولانيا يا وبالجملة كسمبولانيا.

0: ندعوهم
1: اللهم امين.
0: كمي والله عزيز
1: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.

0: وقال ربكم ادعوني أستجب.
1: يا ربكم janganlah engkau biarkan aku hidup.

0: تتقون
1: لا أسبقه إلى شيء
0: ثم توليتم من بعد ذلك
1: أبو بكر الصديق
0: فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين
1: دalam perihal dalam perihal
0: akhirat. Walaqad 'alimtum alladheena 'tadaw minkum fis-sabti faqulna lahum
1: qiradatan
0: qasiin
1: Abu Bakr wa Umar

0: فقرا
1: ولم أسمعه فأدلج.
0: قالوا أتتخذنا هزوا.
1: كata Abdullah bin Mas'ud, aku enggak mendengar.
0: قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
1: Kemudian memberitahukan apa yang diberitahukan.
0: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يا

صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن وقال جبريل الحمد

0: قال رسول صلى الله عليه وسلم
1: وقال ربكم ادعوني استجب لكم
0: secara permohonan
1: astajib lakum.

0: 104.3
1: Inna Allaha ma'as sabirin.
2: قال الرسول قال الرسول
1: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات
3: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: بل أحياء ولكن لا تشكرون.
4: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada

0: فاختلفوا ولولا
1: كلمة
0: سبقت من ربك لقضي
1: بينهم
0: فيما يختلفون.
1: Demi Allah, seseorang yang berada dalam kebatilan tidak akan meraih kemuliaan.

0: يصيب به من يشاء
1: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله تعالى به

0: pendidikan akidah.
1: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله

إذا كان عمر لم يرانا سأنني عمر تلك لكتا يا أمه فإن رب أمه يرانا فسمه ربنا أمر أستمه يكتا جوابا يا

0: وهو أن معنى الفتنة في لغة العرب
1: معنى فتنة أبا حقيقة يعني أن تمحيص
0: التوحيص
1: ميلد التمحيص
0: هو المعنى
1: دم تلاه معنى
0: الذي ذكره الله تبارك وتعالى
2: ليميز الله
0: ليميز الله الخبيث من الطيب
1: أجر الله membedakan antara yang buruk dari yang baik maka fitnah itu yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada manusia
0: karena
1: Allah tujuan memfitnah manusia dan menguji mereka memilah-milah mereka antara orang yang sebatas pengakuan dan antara orang yang memang bersungguh-sungguh dalam kehidupan

0: المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين.
1: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما
0: ثم دعا
1: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
2: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridai keduanya. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba.
3: Ada Rasul sallallahu alaihi wasallam.

0: على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
1: ومليك بيكن
0: أطاق حميد مجيد
1: صحبة نبي
0: وبارك على محمد وعلى آل محمد
1: في
0: محمد
1: بلا بمجاوة
0: كما
1: أمرك
0: تعالى.

0: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟
1: قال: يخادعون الله وهو خادعهم.

وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا منه

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Kerajaan hanya milik

0: Bersihkanlah auratku,
1: asbahna wa asbahal muluk billah,
0: dan tenteramku,
1: walhamdulillah,
0: dari rasa takut. Ya Allah,
1: la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
0: kanan
1: lahul mulku wa lahul hamd,
0: aku
1: wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Agar aku tidak disambar dari bawahku.
1: Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah.
0: Baca satu kali.
1: Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adabin fin nar
2: wa 'adabin fil qabr min sharri ash-shaytani wa sharri.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka nushur. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Allahumma
1: anta rabbi
0: atau mendoakan
1: la ilaha illa
0: anta. Dibaca satu kali.
1: Wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mas'ata. A'udzu bika min syarri ma sana'at.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Abu'u laka bi'ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi'dhanbi. فاغفر لي
2: وهو السميع
1: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
2: لا يضر مع اسمه شيء.
1: اللهم عافني في بدني
2: وهو السميع.
1: اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري.
0: Dapat membahayakan.
1: لا إله إلا أنت
0: maupun di langit.
1: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر.
0: Dibaca.
1: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر.
2: وبالإسلام.
1: لا إله إلا أنت
2: محمد صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي.
2: وبالإسلام.
1: اللهم عافني في بصري.
2: صلى الله عليه وسلم.
1: لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: Islam.
1: Allahumma afini fi badani
0: dan Muhammad.
1: Allahumma afini fi sam'i
0: nabiku.
1: Allahumma afini fi basari.
0: Tiga kali.
1: La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzu bika min 'adabil qabr. La ilaha illa anta. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي.
0: Meski sekejap mata
1: sekalipun
0: pertolongan
1: dari.
0: Dibaca satu kali.
1: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
2: وعلى ملة أبينا.
1: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه. أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Baginya kerajaan.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Atau
1: رضيت بالله ربا.
0: Dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi
1: dan sore. Sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
3: سبحان الله وبحمده وحين تصبحون.
1: أستغفر الله وأتوب إليه.
4: صلى الله عليه وسلم.
5: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب
0: رجعت في جديد
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyesalan salat lima waktu adalah seperti sebuah salat yang tidak pernah seorang di antara kalian melewati sungai tersebut lima kali setiap harinya.

0: عائشة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
1: الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا
2: demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling
1: yang
2: kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai. Tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat

0: خير
1: أكثر
0: الناس إنك على كل شيء
2: pada agama Allah, tetaplah atas
0: kepada agama yang hanya

0: تقاه
1: yang hanif
0: ويحذركم الله نفسه وإلى الله
1: المصير
0: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض
1: dan kita tidak mengkufur
0: wallahu ala kulli syai'in qadir.
1: Kita beriman kepada Allah, kufur kepada
2: segala makhluk.
1: Allah katakan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan agama yang

0: الحق من ربك فلا تكن من الممترين.
1: Memang baluh kehidupan. Simpaikan rasa.
0: Faman